0: فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه وهو شاق عليه ويتتعتع فيه وهو شاق عليه فله أجران.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Qur'an dengan mahir adalah bersama malaikat yang mulia lagi dekat, dan orang yang terbata-bata dan kesulitan di dalam membaca Al-Qur'an, maka baginya dua pahala.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم

وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.

إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده

أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: لمهتدون.
1: راديو رجاء
2: للذاكرين والذاكرات.
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: قال الرسول
5: صلى الله عليه وسلم
6: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
7: Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.
0: Qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul ardha wa la tasqil harth musallamah.

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس

وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا

ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك

الوعيد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا

إخراج أهله وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل ولا

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: راديو رجا
2: للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا عبد الله يقول: أرجو من فضيلة شيخنا الشيخ صالح الفوزان أن يوجه كلمة للشباب في هذا الزمن وفي هذا الوقت حفظه الله.
3: الشباب لا شك أنهم هم عماد الأمة بعد الله سبحانه وتعالى، فالشباب هم الجيل الذي يتحمل المسؤولية عن كبار السن ويحل محلهم في الأمة، فيجب العناية بهم وتربيتهم تربية صحيحة، ويجب الحذر من مخالطتهم للشباب المنحرف، وأيضا حمايتهم من الأفكار المنحرفة التي تأتي بوسائل الإعلام المنحرفة أو بالوسائل الحديثة والمستحدثة التي تجلب أفكارا سيئة. يجب الحذر من هذا، ويجب على الوالدين أن يحذروا ويحذروا أولادهم من ذلك ويحموهم من هذه الأفكار. نعم،
2: أحسن الله إليكم.
4: Saya mohon kepada Anda wahai Syekh untuk memberikan nasihat kepada para pemuda di zaman ini.
5: Fatwa dari Fadilatul Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala.
4: Para pemuda merupakan pilar bagi umat ini setelah Allah Azza wa Jal. Mereka adalah orang yang akan mengemban tugas dan bertanggung jawab terhadap orang-orang sesepuh mereka. Merekalah yang menjadi generasi umat ini, sehingga harus diperhatikan sebaik mungkin dengan mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Harus diperhatikan pula pergaulan mereka supaya tidak berteman dengan pemuda-pemuda yang glamor lagi melenceng. Menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang sering tersebar melalui media-media, media sosial dan lain sebagainya, media-media modern yang berbahaya. Dan wajib bagi para orang tua untuk mengingatkan anak-anak mereka dan menjaga mereka dari pemikiran-pemikiran sesat seperti ini. Wallahu a'lam.
0: Fatwa mukhtara.
1: Fatwa-fatwa para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
6: Umur 40 tahun adalah umur yang seharusnya orang berpikir lebih panjang lagi.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: القرآن.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راديو رجاء منبر cahaya sunnah.
2: قال الرسول
3: صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berfirman Allah Taala, berinfaklah wahai anak Adam, niscaya engkau akan diberi balasan. Muttafaqun alaih.
6: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
7: Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Ikhwat al-Islam, sesaat lagi kita akan simak dan ikuti kajian dan bimbingan ilmiah bahasa Arab, lisan Arab yang jilid kelima dari Masjid Al-Barkah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi, Bogor, bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Elsi Hafidhullah Ta'ala. Bagi Anda yang turut serta dalam membaca pelajaran dan soal-soal di kesempatan malam hari ini, silahkan di 021-823-6543. Selanjutnya, Ustaz telah hadir bersama kami. Kepada Ustaz kami persilahkan. Falaitafadal maskurat.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Amma ba'd. Para jamaah Masjid Jami Al-Barkah Cilengsi Bogor dan para pemirsa Raja TV Azan ya Allah wa iyyakum jami'an. Wa insyaallah malam ini kita lanjutkan yaitu Al-Wahda Al-Thaniyah, bagian yang kedua atau unit yang kedua. Sebagaimana biasa kita akan baca nasnya, yaitu nas hiwar ya. Kemudian dilanjutkan dengan mufradat serta jumalul mufidah. طيب نقرا معا الوحده الثانيه تفضل الوحده الثانيه ميكروفون الوحده الثانيه
2: الوحده الثانيه
1: كيفيه العمره
3: كيفيه العمره
1: الاستاذ السلام عليكم
3: السلام عليكم
1: الطلاب وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Ustaz, wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
3: Ya Ustaz, wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikal umratil yawma.
1: Sahih, wa ana 'inda wa'di.
3: Sahih, wa ana 'inda wa'di.
1: Sa'ubayyinu lakumul an.
3: Sa'ubayyinu lakumul an.
1: Fa'alaykum istima'u jayyidan.
3: وعليكم الاستماع جيدا
1: طلاب سمعا وطاعه يا استاذ
3: سمعا وطاعه يا استاذ
1: الاستاذ ان العمره عباده
3: ان العمره عباده
1: والعباده لا بد ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل لا لغيره
3: والعباده لا بد ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل لا لغيره
1: والعباده لا بد ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل
3: لا ان تؤدى بالاخلاص لله عز وجل
1: لا لغيره
3: لا لغيره
1: ولا رياء ولا سمعه
3: ولا رياء ولا سمعه
1: وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
3: وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
1: وإلا فلا تقبل وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
3: وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب
1: قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
3: قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
1: وقال نبينا صلى الله عليه وسلم
3: وقال نبينا صلى الله عليه وسلم
1: إنما الأعمال بالنيات
3: إنما الأعمال بالنيات
1: أكمل الحديث يا أحمد
3: أكمل الحديث يا أحمد
1: وإنما لكل امرئ ما نوى
3: وإنما لكل امرئ ما نوى
1: فمن كانت هجرته إلى الله فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله
3: فمن كانت هجرته إلى الله وإلى رسوله
1: فهجرته إلى الله وإلى رسوله
3: فهجرته إلى الله وإلى رسوله
1: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
3: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها
1: أو امرأة يتزوجها
3: أو امرأة يتزوجها
1: فهجرته إلى ما هاجر إليه
3: فهجرته إلى ما هاجر إليه
1: رواه البخاري ومسلم وأهل السنن
3: رواه البخاري ومسلم وأهل السنن
1: الأستاذ أحسنت يا أحمد
3: أحسنت يا أحمد
1: وبارك الله فيك
3: وبارك الله فيك
1: هذا هو الأمر الأول والأهم
3: هذا هو الأمر الأول والأهم
1: والأمر الثاني Labudda an yakuna zadu min kasbil halam.
3: Yakuna zadu min kasbil halal.
1: Labudda an yakuna zadu min kasbil halal.
3: Labudda an yakuna zadu min kasbil halal.
1: Wala min malil haram.
3: Wala min malil haram.
1: Liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam.
3: Liqaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam.
1: Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
3: Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba.
1: Rawahu Muslim wa Ahmad. Wa naktafi bihadha.
3: Wa naktafi bihadha.
1: Wa sanuwasilu hadha al-mawdu'a ghadan insha'allahu ta'ala.
3: Sanuwasilu hadha al-mawdu'a ghadan insha'allahu ta'ala.
1: Taib, tafaddal wahid minkum al-ustad wal-akharun tulab wa Ahmad. Taib, hiya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: بميكروفون نعم حتى يسمع أعيد مرة ثانية
3: السلام عليكم
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم يا أستاذ وعدتنا بأنك ستبين لنا مناسك العمرة اليوم
3: صحيح وأنا عند وعدي سأبين لكم الآن فعليكم الاستماع جيدا
2: سمعا وطاعة يا أستاذ
3: ibadah wal ibadatu la budda an tuadda bil ikhlasi lillahi azza wa jal la li ghairihi wala riya'a wala sum'ah wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawab qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin suratul bayyinah al ayah al khamisah wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bin niyyat أكمل الحديث يا أحمد
2: كل امرئ ما نوى فمن كانت يرده إلى الله وإلى الرسول فجرده إلى الله وإلى الرسول ومن كانت يرده إلى الدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فجرده إلى ما هاجر إليه رواه المسلم رواه البخاري ومسلم وأهل السنن
3: أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك هذا والأمر الثاني لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا رواه المسلم وأحمد
1: طيب
3: ونكتفي
1: فضل
3: ونكتفي بهذا سنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى
1: طيب من يكون الأستاذ نعم من يكون أحمد أنت أحمد فضل والباقون طلاب
4: السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: أعيد مرة ثانية نعم أعيد مرة ثانية بصوت جهور ulang kembali
4: السلام عليكم
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أستاذ wa'adtana bi annaka satubayyinu lana manasikana manasikal umratil yawma
4: sahihun wa ana inda wa'di saubayyinu lakum al'an fa alaykum al-istima'u jayidan
5: sam'an wa ta'atan ya ustaz
1: jama'atan hadha at-tullab jami'an hayya
4: Innal umrata ibadatun wal ibadatu la budda an tu'adda bil ikhlasi lillahi azza wa jal la li ghairi wala riya'a wala sum'ah
1: wala riya'a
4: wala riya' wala sum'ah
1: na'am
4: wa illa fala tuqbalu wala lil qa'imi biha jazaa'un wala thawabun qala ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin suratuna Suratul Bayyinah al-ayah al-khamisah.
1: Khamisah.
4: Al-khamisah. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat akmilil haditha ya Ahmad.
5: Wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa ila rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa ila rasulihi. Wa man kanat hijratuhu di dunia yusibuha awi muratin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim wa Ahlus Sunan.
1: Naam.
4: Ahsanta ya Ahmad wa barakallahu fika. Hadha huwa al-amru al-awwal wal aham. Wal amru al-thani la budda an yakuna zadu min kasbil halal wa la min malil haram. Liqouli Nabi sallallahu alaihi wasallam inna Allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. رواه المسلم وأحمد ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
1: طيب أحسن. طيب ممكن siapa bagi sebelah bawa ibu-ibu barangkali.
6: Ya, cuma di belakang akhwat dipersilakan untuk membaca. Ada?
1: Baik, mungkin pemirsa.
6: Sudah ada. Baik. Kami berikan kesempatan untuk para pendengar maupun pemirsa di rumah, bagi Anda yang ingin terhubung dan mencoba untuk berlatih membaca pada unit kedua atau Al-Wahdatus Tsaniyah di halaman ke-13. Dapat terhubung melalui layanan lain telepon nomor 021-823-6543. Silakan kita angkat. Naam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Ya, silakan. Barakallahu fiik ya Ustaz.
1: Wa fiik barakallahu. Naam, tafadhali ya Ummu Fatimah.
7: Al-wahdatus tsaniyah. Kaifiyatul umrati. Al-ustadu, assalamu alaikum. At-tullabu wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أحمد يا أستاذ وعدتنا بأنك ستبين لنا مناسك العمرة اليوم الأستاذ صحيح ونعند وعدي يا سأبين لكم الآن فعليكم الاستماع جيدا الطلاب سمعا وطاعة يا أستاذ يا الأستاذ إن العمرة عبادة والعبادة لا بد أن تؤدى بالإخلاص لله عز وجل لا لغيره ولا رياء ولا سمعة وإلا فلا تقبل ولا للقائم بها جزاء ولا ثواب قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين سورة البينة الآية الخامسة وقال نبينه صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات أكمل الحديث يا أحمد الأحمد وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري ومسلم وأهل السنن الأستاذ أحسنت يا أحمد وبارك الله فيك هذا هو الأمر أمر الأول والأهم والأمر الثاني لا بد أن يكون الزاد من كسب الحلال ولا من مال الحرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله الطيب لا يقبل إلا الطيبا رواه مسلم وأحمد ونكتفي بهذا وسنواصل هذا الموضوع غدا إن شاء الله تعالى.
1: طيب أحسن بارك الله فيك.
7: فيك بارك الله جزاكم الله خير يا أستاذ.
1: وإياك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله.
1: نعم. آخر.
6: Berikan kembali. نعم. Silakan untuk kesempatan berikutnya untuk para pendengar maupun pemirsa kembali Anda yang ingin terhubung melalui layanan-layanan telepon dapat menghubungi ke nomor 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Halo.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah barakallahu fikum.
1: Naam, tafadhali yaum.
6: Ya, silakan.
8: Belum kelihatan, Ustaz.
1: Oh iya.
6: Baik. Naam, sudah?
8: Belum.
6: Ya, ditunggu sesaat lagi.
8: Iya. Al ada tulisannya kaifiyatul umrati.
9: Naam.
8: Assalamualaikum. Atulat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad, ya Ustaz, wa tanab bi annaka sanad satu bayinu lana min manasika mawabil yaum. Nah. Ustaz, masih wa ana idawa di saubayinu lakumul'an waalaikumul istimau jayidan tulab sam'an wa ta'atan, ya Ustaz. Ustaz, inna umrota ibadatun wa ibadatul labuda antu adab bil ikhlasi lahi ajara jara lali wairihi wala riya'a wala sum'ah wa illa falatukbalum wala lil qa'imi biha jaja'un wala sawabun Allah Ta'ala wa ma umiru illa liya'udu wa mukhrisina lahuddin suratul bayyinah al-ayah khamisah
9: al-khamisah
8: waqala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam inna ma'amalu biniyat akmilil hadisah ya Ahmad wa inna maliku limri'in manawa Faman kana hijratuhu ila Allahi wa ila Rasulihi Wa hijratuhu ila Allahi wa ila Rasulihi Faman kana hijratuhu li dunia yusibuha Ahli mur'atin ya tanjau wajuha Fa hijratuhu ila ma hajaro ilahi Rauhal Bukhari wa Muslim Ba'alu Harusunan Ustaz Asanta ya Ahmad Ya Barakallahu fi Hazahu wal amru awalu wal ahamu amru sani latudaan yakuna ajadu min kasbil halali wala min malil harami dikauli nabihi sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban rawahu muslim mbak ahmad wa naktafi yada wa sunawi
9: Wasanuwasilu
8: hadza maudu'a wadan insyaallah ta'ala.
9: Ahsant, barakallahu fik.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Akhir.
6: Baik. Untuk penelpon berikutnya, bagi para pendengar maupun pemirsa di rumah, ada yang ingin terhubung di malam hari ini dalam program bimbingan bahasa Arab bersama Ustaz Mas'ud Mahmud Hafidhahullahu Ta'ala dari kitab Lisan Arabi, dapat terhubung melalui line-line telepon 021-823-6543. Kita coba sapa kembali. Silakan. Halo.
10: Assalamualaikum Ustaz.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Iya.
10: Dari Selamat Ustaz.
9: Hey. Pak Selamat. Nah, tafadhal Pak Selamat.
6: Silakan Pak.
9: Di Lampung.
10: Nah, Ustaz.
9: Iya, nah, silakan.
10: Ya.
6: Sudah nampak?
10: Ya.
6: Nah, silakan.
10: Al-Qudratul Tsaniyah. Kaifiyatul Umrati.
9: Iya.
10: Al-Ustaz. Assalamualaikum. At-Tulab.
9: At-Tulab. Lamnya tasydid ya. At-Tulab, panjang lamnya. Sedikit. At-Tulab, bisa Tulab, ya.

وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم

قوة فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين.

فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم

0: فتاوى مختارة.
1: فتوى بر علماء أهل السنة والجماعة.
2: هذا سؤال يقول: ما حكم المطالبة بإسقاط قوامة الرجل على المرأة إذا بلغت سنا معينة؟ وهل يمكن أن يسقط حق الرجل في القوامة إذا أسقطه؟
3: الله جل وعلا يقول: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، وهذا بقدر ما فيه من ولاية للرجل على المرأة هو أيضا من حقوق المرأة على الرجل من جهة الإنفاق عليها ورعاية حقوقها وحياطتها، فهذا من باب تكريم المرأة لا من باب تسليط الرجل، وهذا من التكاليف التي أوجبها الله جل وعلا للمرأة على زوجها. يقول الطبري في تفسيره، تفسير الآية الرجال قوامون على النساء، يقول: الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن والأخذ على أيديهن فيما يجب عليهن ولأنفسهن. فالقوامة مما أوجبها الله جل وعلا للنساء على الرجال، وبعض الناس يفهم هذا التكليف وهذا الإيجاب على الرجل بفهم عكسي، وأنه تسليط للرجل على المرأة وأن فيه إهانة وضع للمرأة. هذا الكلام ليس بصحيح، بل هو تكريم للمرأة وصيانة لحقوقها وحفظ لها من أن تتصرف بعض التصرفات التي تضرها. فالرجل في الجملة أعرف بالأمور، وإذا كانت زوجته كانت غيرته عليها مع ما يجب عليه تجاهها من النفقة والسكنى والرعاية وحياطتها وصيانتها إلى غير ذلك من الحقوق الشرعية المعروفة.
4: Pertanyaan yang dijawab oleh Fadilat Syekh Abdul Karim Al-Hudair hafizahullah ta'ala. Pertanyaannya, bagaimana hukum meminta kepemimpinan seorang suami untuk diserahkan kepada istrinya jika sudah sampai pada umur tertentu? Apakah mungkin bagi seorang suami menggugurkan kepemimpinannya dalam keluarga jika dia rela? Kemudian Syekh menjawab, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. Kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karenanya, Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan karena mereka kaum laki-laki, telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Di dalam ayat ini menjelaskan beberapa hak seorang suami terhadap istrinya dan hak istri terhadap suaminya, baik berkaitan dengan kewajiban suami untuk menafkahi istrinya serta
5: Ikhwatul Islam. Kumandang azan salat subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.